وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون

هم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن

ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين

إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر

لله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

عنه عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا

بها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ

فَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله،

الأسد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

آخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر

مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم

إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء

هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض

عن عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين

فَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا

الطلاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

أَهْوَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله،

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر

بِهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

0: مَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ
1: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر

واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء

بِيَدِهِ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف

وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد

وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

الطلاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات

الْقُرْآنِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون

بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.

إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله

فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين.

قال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم.

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

لله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.

فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.

وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ

ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

فَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

الطلاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه

فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

النسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم.

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قُرُوءٍ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

0: بينكم إن الله بما تعملون بصير.
1: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
0: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

أقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون.

بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين

فَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

الطلاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

أَعْمَالُكُمْ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

يُؤْتُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كذلك جزاء الكافرين.

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

أخوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر

واعلموا أن الله غفور حليم.

على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا

بِيَدِهِ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

عنه عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.

آباءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.

فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.

كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ

فَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخير

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج

في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

آخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر

إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله

ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض

كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ

عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.

ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب

الطلاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

هم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين

الطلاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

أَنفُسِكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله

فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.

هو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

التربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم.

مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

أعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون

صم بكم عمي فهم لا يرجعون

من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين. يكاد

رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.

كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.

فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم

الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا

ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون.

قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم

لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى

به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون

الشباب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.

عثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد

فيها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم،

تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين.

تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ

أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء.

وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا

أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون.

معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون

آناء وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقل

بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

واستكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون

ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم

واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين.

أشركوا ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزدحره.

يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت

تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه.

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير

أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا

عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم

لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض

آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم.

واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا

وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب.

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي

وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.

عليها. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

طه فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره

يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر

به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض

الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر

والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا

قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد

أهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر

ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيت

به ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا توفته

أن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه

الله غير الحق بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة

يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير

يكون ميتا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير

على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نتكلم على ما سمعناه في قراءة إمامنا في صلاة هذا اليوم، صلاة الصبح اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان عام 1441، أطلب من إخواني الذين حول الكرسي في ممر المسلمين أن ينزحوا عن ذلك، لأنه ليس لهم حق أن يجلسوا في الممر فيضيقوا على الناس، والتضييق على الناس في ممارهم عدوان بلا شك وأذية. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كما أننا ننصح أيضا إخواننا الذين إذا دخلوا المسجد الحرام للصلاة صاروا يصلون في الممرات، ممرات المسلمين، فيضيقون عليهم، وأخبرهم أنه لا حق لهم في هذا المكان، وأن المرور من بين أيديهم جائز، لأنه لا حرمة لشخص يكون في ممر المسلمين. أما إذا كانوا في غير الممر فإنه يحرم أن يمر الإنسان بين يدي المصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا من أن يمر بين يديه. أما ما نريد أن نتكلم عليه فاستمع. قال الله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الخطاب في قوله وإن يمسسك يعود إلى

الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والضر ما يضر الإنسان في بدنه أو عقله أو فكره أو غير ذلك هو عام، لأن كلمة ضر نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي إذا أرادك الله بضر أي ضر كان فلا كاشف له إلا هو، أي فلا مزيل له إلا هو جل وعلا، لأنه الذي بيده الأمر. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، إذا أرادك الله بخير فإنه لا يمكن لأحد أن يرد هذا الخير أبدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يصيب به من يشاء من عباده، يصيب به أي بالخير من يشاء من عباده، أي من يشاء أن يصيبه من عباده أصابه ولا رد لمشيئته. واعلم أن الله تعالى يقرن دائما أفعاله بمشيئته، مثل قوله: ويفعل الله ما يشاء ويفعل الله ما يريد وما أشبه. ولكن هذه المشيئة مقرونة بالحكمة، فلا يشاء شيئا تقتضي الحكمة عدمه، ولا يعدم شيئا تقتضي الحكمة وجوده. ويدل لذلك قوله تعالى لمن شاء، قوله تبارك وتعالى في سورة الإنسان: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان إيش عليما حكيما. فأفاد ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين العلم العليم والحكيم أن مشيئته تعالى تابعة لحكمته. من اقتضت الحكمة هدايته هداه، ومن اقتضت الحكمة إضلاله أضله. واسمع إلى قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. واسمع إلى قوله: والذين اهتدوا زادهم هدى. فإذا علم الله من قلب العبد أنه أهل للهداية هداه، وإذا علم أنه أهل للزيغ والضلال أزاغه وأضله. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم، أي ذو المغفرة للذنوب والرحمة التي يحصل بها المطلوب. هذه الآية كما قلت خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان خطابا للنبي وإذا كانت خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستطيع أن يدفع الضرر عن نفسه، هو نفسه لو تضرر، لو أراده الله بضر لم يستطع أن يكشفه. وإذا كان لا يستطيع أن يكشف الضر عن نفسه إذا أراده الله به، فهل يمكن أن يقال إنه يستطيع أن يدفع الضرر عن غيره؟ عجيب، لا، لأن من لا يستطيع أن يدفع الضرر عن نفسه فإنه من باب أولى ألا يستطيع صرف الضرر عن غيره. وبهذا تنقطع آمال كل الواهمين الذين يظنون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضر أو ينفع، فتجدهم يتجهون إلى قبره ويدعونه مباشرة: يا رسول الله افعل كذا، يا رسول الله افعل كذا. وهذا شرك أكبر، شرك أكبر مخرج عن الملة، لأن كل من دعا ميتا لدفع ضرر أو جلب نفع فقد اتخذه إلها، اتخذه إلها وربا، وخسر الدنيا والآخرة، وتوهم في الله ما لا يليق به. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا لكان يحارب هذا وأمثاله ويقاتله، لأنه مشرك. فاحذر أن تدعو مع

الله إلى أن آخر. وإذا كان الله تعالى قال لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، يعني رزقه، لا أقول لكم عندي خزائن الله أي خزائن رزقه، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وإذا كان الله يقول لنبيه قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا إلا بلاغا، إلا هنا بمعنى لكن، يعني لكن بلاغا من الله ورسالاته. فإن هذه الآيات وأمثالها يقطع طمع كل إنسان يظن أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدفع عنه الضرر أو يجلب له النفع. لكن ما الذي ينفعنا ويدفع الضرر عنا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو الإيمان به واتباعه ظاهرا وباطنا، وأن لا نتقدم بين يديه، وأن لا نحدث في دينه ما ليس منه. هذا هو الذي ينفعنا الله به، أن نتبع دينه، أن نتأسى به، أن نكون متخلقين بآداب القرآن. وأما أن ندعوه أو نرجوه لكشف الضرر أو جلب النفع فإن هذا لن ينفعنا، بل هو يضرنا، لأنه شرك والعياذ بالله. ولقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما شاء الله وشئت، فقال له أجعلتني لله ندا؟ لما قال ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا؟ كيف يكون هذا الكلام دالا على أنه جعله ندا لله؟ ما شاء الله وشئت، فقارن مشيئة الرسول بمشيئة الله بحرف يقتضي التسوية. اسلم. طيب، هذا وهي كلمة لفظ، قال ما شاء الله وشئت، فكيف بمن يقول ما شئت يا رسول الله لا ما شاءت الأقدار؟ نسأل الله العافية. فإن هذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج عن الملة. وقد قيل مثل هذا في ممدوح من أجل أن يعطي هدية أو مكافأة، قال له المادح ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، يقول لبشر لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وإذا قال قائل القصائد التي فيها مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتنكر أم لا تنكر؟ فالجواب بالتفصيل، إذا لم يكن فيها غلو فإنها تقر وتحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل للثناء وللمدح. وأما إذا كان فيها غلو فإنها مذمومة ولا يمكن أن تقبل بأي حال من الأحوال، حتى وإن كان قائلها فيما يبدو من حاله حسن القصد، فإنها لن تقبل أبدا. لو أن أحدا امتدح النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله خلق السماوات والأرض والبشر وكل شيء من أجل الرسول، ماذا نقول؟ فنقول هذا كذب، نقول إن هذا كذب وغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قال إن الله خلق محمدا صلى الله عليه وسلم من نور قلنا هذا كذب وهذا غلو برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

0: وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول قل إنما أنا بشر مثلكم، بشر مثلكم، فمن أي شيء خلقنا نحن؟ خلقنا من طين، خلقنا من نطفة. والنبي صلى الله عليه وسلم في العوارض البشرية كغيره من البشر، حتى إنه ينسى كما ينسى الناس. ألم تعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم صلى مرة من المرات وسلم في الرباعية من ركعتين ظنا منه أنه إيش؟ أنه صلى أربعا. ولما سلم تقدم رجل فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. فنسي أنه نسي، نسي أنه نسي، لأنه قال لم أنس وهو ناسي، قال لم أنس ولم تقصر. فقال الرجل بلى قد نسيت، بلى قد نسيت. وهكذا الصراحة يجب أن تكون صريحا وإن كان قبيلك أعلم منك وأفضل منك، كن صريحا، بلى قد نسيت. لماذا جزم الصحابي بأنه نسي مع أنه قال في الأول أنسيت أم قصرت الصلاة؟ لأنه لما نفى أن تكون قصرت فقد تبين أنها باقية على أنها إيش؟ على أنها أربع، وحينئذ يكون قد نسي، فقال بلى قد نسيت. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عزيمة الرجل قال للصحابة أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم إلى مكانه وأتم صلاته، ولكنه سجد قبل السلام أو بعد؟ بعد السلام. قضى الركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. والحكمة من هذا أن هذا السجود عن زيادة، وكل سجود سهو عن زيادة فإنه يكون بعد السلام، لئلا يجتمع في الصلاة زيادتان، الزيادة التي وقعت سهوا وزيادة السجود. فكانت الحكمة أن يكون السجود عن زيادة بعد السلام. على كل حال أنا أكرر وأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه من العوارض ما يعتري البشر من المرض والجوع والعطش والحر والبرد، بل إنه عليه الصلاة والسلام يمرض كما يوعك الرجلان منا، يعني يشدد عليه في المرض لينال أعلى درجة الصابرين. وأنه عليه الصلاة والسلام لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، ولو كان يملك شيئا من ذلك لكان يهدي عمه أبا طالب الذي أحسن إليه ودافع عنه، ولكنه عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن ينفع أحدا إلا بإذن الله. وإذا كان لا ينفع أحدا إلا بإذن الله فإلى من نرجع في جلب النفع ودفع الضرر؟ إلى الله وحده. فعليك يا أخي بالإقبال على الله تبارك وتعالى، وألا تتخذ دونه وليا، فهو وليك ونعم المولى ونعم النصير. وإلى هنا ينتهي ما أردنا الكلام عليه، ونسأل الله أن ينفع به وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة في الدين والثبات عليه. والآن إلى قراءة الأحاديث. نعم، إيش الكلام على الصلاة في الجلسة أول الليل، في الجلسة أول الليل عشان تتوالى. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مع كتاب عمدة الأحكام، ومع الحديث السابع من باب اللعان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه.
1: سبق الكلام على هذا الحديث وبين حكمه.
0: الحديث الثامن عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، كذا عند مسلم والبخاري نحوه.
1: هذا الحديث فيه ثلاث مسائل عظيمة. المسألة الأولى: إذا ادعى إنسان إلى غير أهله وهو يعلم فإنه يكفر. من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه فقد كفر، يعني مثل أن يكون أبوه عليا يعلم أنه أبوه ثم ينتسب إلى رجل آخر اسمه عبد الله، فهذا حرام ولا يجوز، بل إنه كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقع في قوم لعب بهم الشيطان، فلبسوا على دولهم وانتسبوا إلى غير آبائهم، إما حيلة على أخذ إعانات أو غيرها، فتجدهم يكتبون في التبعية أنه فلان ابن فلان الفلاني وهو كاذب. هذا الرجل يصدق عليه هذا الحديث، يكون إيه؟ يكون كافرا. ولكن هل هذا الكفر كفر نعمة أو كفر ملة؟ الأصل في الكفر إذا أطلق فهو كفر ملة لا كفر نعمة، ولكن هذا الذي ذكر في الحديث هنا ليس كفر ملة، بحيث يقال إن من انتسب إلى غير أبيه فهو مرتد عن الإسلام. لا، هو غير مرتد، لكن يجب عليه أن يعدل الوضع إلى الحقيقة. فإذا قال إن فعلت هذا لزم علي لوازم شديدة، إما غرامة مالية أو حبس أو غير ذلك، فبماذا نجيبه؟ نجيبه بجواب قاله النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين ومر علينا، ما هو؟ عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يجب أن تعدل البطاقة، بطاقة الأحوال، إلى الاسم الصحيح. حتى لو حبست، حتى لو غرمت مالا، حتى لو قتلت، يجب أن تعدله، لأن هذا أهوى من أن تكون كافرا. هذه واحدة. الثانية: اقرأ.
0: ومن ادعى ما ليس له فليس منا.
1: نعم.
0: وليتبوأ مقعده من النار.
1: هذا أيضا إذا ادعى الإنسان ما ليس له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه. وأول ما يدخل في ذلك من ادعى أن هذا الولد ولده وليس ولدا له، فإنه ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء. وإنما قلت إن هذا أول ما يدخل فيه، لأنه مقابل من انتسب إلى غير أبيه، هذا إذا نسب أحد إلى نفسه وليس منه. وهذا يقع أيضا في من التقط لقيطا. تعرفون اللقيط ما هو؟ الطفل يلقى لا يعلم له أب ولا أم، فيأخذه إنسان ويحضنه ويقوم عليه ويربيه وينشأ في بيته، فبعض الناس والعياذ بالله ينسبه إلى نفسه ويقول هذا ولدي،

0: وهذا حرام. تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله وقال فليتبوأ مقعده من النار، وليتبوأ مقعده من النار أي ليسكن النار، لأن تبوأ المقعد معناها السكن فيه، وهذا يدل على أن ذلك من الكبائر. فإذا قال الذي قام بحضانة هذا اللقيط أصبح الولد من أهل البيت، وأصبح لا يعرف إلا أنني أنا أبوه، وربما دخل المدرسة باسمي، نقول كل هذا غير مبرر. فإذا قال إنه يحصل عليه صدمة إذا قلت إنك لست ولدا لي، قلنا لا تصدم، لكن عالج المشكلة شيئا فشيئا حتى تروضه وتبلغه أنه ليس من أولاده، ولكنه ينسب إلى اسم يصلح لكل أحد، مثل أن يقال محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الكريم، محمد ابن عبد العزيز، وما أشبه ذلك. كذلك أيضا تأتي مشكلة فيما لو كان اللقيط طفلة، هذه الطفلة ستبقى تربى في البيت وتكشف لمن التقطها ولأولاده، وتبقى كأنها إيش؟ كأنها أخت لهم، وسيكون مشكلة إذا كبرت وقيل لها إنك لست من الأولاد. فنقول ولتكن المشكلة، لكن يجب على العاقل أن يعالج الأمر بحكمة حتى يروضها، إما أن يسعى جاهدا في المبادرة بتزويجها بإذن القاضي أو بغير ذلك من الأسباب التي تهون عليها المسألة. والله لا شك أن فيها صعوبة وفيها إحراج، لكن الحق أحق أن يتبع. المسألة الثالثة العظيمة، وهي أعظم مما سبق لسوء آثارها وعواقبها،
1: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، كذا عند مسلم وللبخاري نحوه.
0: هذا أيضا من دعا رجلا بالكفر، يعني سماه كافرا أو ناداه بقوله يا عدو الله وليس كذلك، رجع على القائل، رجع على القائل. وجه ذلك أن من كفر شخصا فكأنه يقول أنت على دين وأنا على دين، فإن كان الذي وجه إليه التكفير إذا كان أهلا لذلك فهو على كفره، والثاني الذي كفره مسلم ولا غير مسلم؟ مسلم. وإن لم يكن، وإن كان الذي وجه إليه التكفير مسلما لزم على قول الذي كفره أن يكون هو الكافر. انتبه يا ولد، قال رجل لآخر يا عدو الله أو دعاه بالكفر وقال يا كافر، فالآن هذا الداعي يقر أنه على دين، والثاني على دين مغاير. إن كان الآخر كافرا فالقائل مسلم، وإن لم يكن كذلك فالقائل كافر، لأنه هو بنفسه ادعى أن دينه غير دين المخاطب، فيكون مقرا على نفسه بأنه كافر، لأن الذي خاطبه بالكفر ليس بكافر، فيلزم أن يكون هذا المتكلم كافرا. هذا وجه من وجوه المعنى الحديث. الوجه الثاني أن من كفر شخصا وليس بكافر فلا بد أن يكفر هذا القائل، عن المتكلم لا بد أن يكفر. ولذلك كان الخوارج الذين كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقاتلوه وهم يصلون أحسن من صلاة بعض الصحابة ويصومون ويذكرون الله، كانوا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. السهم

إذا ضرب الطير مثلا مرق من بين الجلد واللحم والعظام حتى خرج من الجهة الأخرى، مع أنهم يقولون أنهم إيش؟ إنهم مسلمون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ويكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم من دعا رجلا بالكفر أي قال إنه كافر أو قال يا عدو الله، فإنه هو بنفسه كافر عدو لله، إما في الحال وإما في المستقبل، إلا أن يتوب الله عليه. وهذا يدلنا على الحذر العظيم من إطلاق التكفير على الناس فيقال هذا كافر وهذا فاسق وهذا مبتدع ضال وهذا هذا لا يجوز للإنسان أن يتكلم فيه، لا سيما مسألة التكفير، لأنك إذا كفرت شخصا فقد حكمت بأنه مباح الدم، مباح المال، يجب إعدامه. وإذا كان حاكما لزم من قولك الخروج عليه، وهذه طامة كبرى. وما أفسد الأمة وفرقها إلا هذا الرأي الخبيث، وهو التكفير بدون دليل. ونحن نقول التكفير حكم شرعي ولا غير شرعي؟ ولا حكم هوى؟ شرعي. ليس لنا أن نكفر إلا من كفره الله ورسوله، كما أنه ليس لنا أن نحرم إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا نوجب إلا ما أوجبه الله ورسوله. كذلك ليس لنا أن نكفر إلا من كفره الله ورسوله، إن الحكم إلا لله. ليس لنا التكفير أو التبديع أو التفسيق، لا، الأمر راجع إلى الكتاب والسنة. والكفر ليس بالأمر الهين، لا بد فيه أي في الكفر من شروط. الشرط الأول، انتبه للشروط، الشرط الأول أن يكون الكافر الذي حكمنا عليه بالكفر عالما بأن هذا الفعل مكفر، فإن كان جاهلا فإننا لا نكفره، بل ندعوه أولا ونبين له الحق، فإن أصر على شيء فعله كفر أو تركه كفر حينئذ حكمنا بكفره، لا بد من هذا. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وعليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فشرط الله شرطين، الأول أن يبعث رسولا يتلو عليهم الآيات، والثاني أن يكونوا ظالمين بمخالفة ذلك الرسول. فتبين بهذا أنه حتى البعثة لا يحكم بكفر من بلغته إلا إذا خالف وظلم. وقال الله تعالى وما كان ربك ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. والآيات في هذا كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد، أو قال والذي نفس بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار، لا يسمع بي. وإذا لم يسمع أجيب جماعة، فليس عليه شيء، لم تقم عليه الحجة، فلا بد من أن تقوم الحجة ويتبين للذي قلنا إنه كافر أنه كفر. الشرط الثاني أن يكون الكفر عن قصد، فإن لم يكن عن قصد فلا كفر. وفوات القصد في ذلك يكون بأمرين، إما بأن يكون الإنسان مكرها على الكفر، لأن المكره غير قاصد، أليس كذلك؟ المكره غير قاصد. والدليل على هذا قول الله تبارك
تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ولهذا لو لاقاك كافر وقال إما أن تسجد لهذا الصنم أو قتلتك فسجد للصنم لكنه حمله على ذلك الإكراه وليس قلبه مطمئنا بذلك فهل نقول إن هذا الساجد كافر؟ إن هذا الساجد كافر؟ لا. طيب هل نقول يجب عليه أن ينوي السجود لله أمام الصنم؟ إن استحضر ذلك فنعم، لكنه قد لا يستحضر ذلك عند الإكراه ويختلط ويرتبش. يعني هذا الذي أكره على أن يسجد للصنم ألا يمكن أن ينوي السجود لله عند الصنم؟ هجيب يا جماعة بلا يمكن، لكن الإنسان عند الدهشة قد لا يتصور هذا. ومع ذلك نقول إن الله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. طيب أيضا يدخل في قولنا مختارا أن يجري على لسانه، أن يجري على لسانه الكفر لسبب من الأسباب بدون قصد، أن يجري على لسانه الكفر لسبب من الأسباب دون قصد فإنه لا يكفر ولو كانت الكلمة كفرا. دليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إلى آخره. لله هنا الله مبتدأ واللام لام الابتدأ وتفيد التوكيد. لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم. وذكر أن هذا الرجل أضل ناقته، يعني أضل ناقته يعني أضاعها، وعليها طعامه وشرابه فطلبها ولم يجدها فأيس منها فاضطجع تحت شجرة وإذا بالناقة على رأسه فأخذ بزمامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. والصواب أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكن هو قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه الكلمة لو قالها معتقدا معناها لكفر، لكنه قال لكنه أخطأ من شدة الفرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. ومثل ذلك لو أخطأ من شدة الغضب حتى لا يملك نفسه وتكلم بكلمة الكفر من شدة الغضب فلا يملك نفسه فإنه لا يكفر إخواني، لأن القصد له قيمة في الشرع. حتى الإيمان بالله إذا لم تكن عن قصد فهي لغو. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي الآية الثانية بما كسبت قلوبكم. ويدخل في ذلك أيضا يعني في كونه مختارا للكفر إذا كان عن تأويل، إذا كانت الكلمة عن الكفرية عن تأويل لكن تأويل سائغ، لأنه ليس كل تأويل يكون سائغا مقبولا، لكن إذا كان عن تأويل سائغ يعني له وجه لكنه بعيد فإنه إذا قال الكلمة الكفر لهذا التأويل إيش؟ لم يكفر، لا يكفر بذلك. كان رجل مسرفا على نفسه، مسرفا على

في بالمعاصي. ومن شدة خوفه من الله قال لأهله: إذا مت فأحرقوني ثم ذروني في اليم. ما هو اليم؟ البحر. فإن الله لو قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. هذا الرجل لو أخذنا ظاهر كلامه لكان كفرا، لأنه شك في قدرة الله، شك في قدرة الله، لكنه ما أراد الشك في قدرة الله، يعلم أن الله قادر، ولكن من خوفه من الله أوصى بهذه الوصية، ففعل أهله ذلك. ولكن الله تعالى وهو على كل شيء قدير جمعه وقال: لما صنعت هذا؟ قال: خوفا منك يا رب. فغفر الله له بذلك، بخوفه من الله، مع أن الكلمة التي قالها قال لأهله: إذا مت فأحرقوني وذروني في اليم، فإن الله لو قدر علي لعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فالحاصل أن هذا إنما قال كلمة الكفر عن إيش؟ عن تأويل، تأول فعفى الله عنه. وبهذا نعرف خطر أولئك القوم الذين يطلقون الكفر على كل من ظنوا أنه مخالف لشريعة الله، وقد يكون معذورا وقد يكون الصواب معه لا معهم. ولهذا لما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: أفلا ننابذهم، يعني أئمة الجور، قال: لا، لا تنابذونهم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. شوف الرسول قيد: إلا أن تروا، وأما مجرد الظن فلا يجوز، نراه مثل ما نرى الشمس، كفرا بواحا ظاهرا بينا. يقال: أباح بسره، أي أظهره، لا بد أن يكون ظاهرا بينا. أما أن يكون شركا خفيا أو كفرا خفيا فلا. الثالث: عندنا فيه من الله برهان، أي دليل قاطع لا يحتمل التأويل. هناك شرط رابع معلوم من النصوص، وهو القدرة على إزاحة هذا الحاكم، القدرة. أما ما آدم القدرة فإنه لا يجوز، لأنه يحصل به من سفك الدماء واختلال الأمن واضطراب الأمة وفساد الدين وفساد الدنيا ما تكون مفسدة بقاء هذا الحاكم أهون بكثير. على أن الحكام إذا كلمهم الإنسان بالهدوء وبالنصيحة فأخذ بيد الحاكم وكلمه سرا فيما بينه وبينه، أو كتب إليه كتابا، أو جعل بينه وبينه واسطة لبيان المخالفة، فإن الحكام سوف يلينون. لكن أن ينابذهم أحد فتعرف أن الحكم ليس بالأمر الهين، لا بد أن يحدث شر عظيم. على أن كثيرا مما يدعى أنه كفر ليس بكفر مخرج عن الملة، لكنه في وهم القائل كفر. والأحكام الشرعية ليست تؤخذ عن الأوهام والخيالات أو عن الهواء الشاطح الذي ليس له شيء من الميزان والاعتدال. لذلك أحذر إخواني الغيورين على دين الله، أحذرهم من هذا الأمر العظيم الخطير، وهو التكفير، سواء كان لولاة الأمور من العلماء أو لولاة الأمور من الأمراء، فإن ذلك خطير.

تكفيه الإشارة. أنتم تعلمون ما في قلب الآن من جهة ما أشير إليه من الفوضى والفساد العظيم بهذا السبب، أن هذا الحاكم كافر يجب الخروج عليه مثلا، مع أنه قد لا يكون كافرا إذ لم تنطبق شروط الكفر عليه، لكن في رأيهم وهواهم كافر، ومع ذلك ليس لديهم القدرة على إزاحته إلا بسفك الدماء واستحلال الحرام واغتصاب النساء المسلمات المؤمنات المحصنات وغير ذلك مما هو معروف لدى كثير منكم. فالمسألة خطيرة، فليتق الله امرؤ أن يكون شرارة سعير وحريق، فإن أي نفس تفوت بسببه فعليه وزرها، وأي درهم يتلف بسببه فعليه وزره. فليتق الله في نفسه، وليحمد الله على العافية، وليؤمن إيمانا كاملا عميقا بأن الحكم لمن؟ الحكم لمن؟ لله. فلا نكفر من لا يكفره الله، ولا نعتدي حدود الله، فلنكون متمسكين على منهج السلف الصالح. ألم تعلموا أن السلف الصالح يؤذون في دين الله ويحبسون ويضربون، ومع ذلك يدعون للولاة الذين يحبسونهم ويضربونهم، يدعون لهم ويدعونهم بأمير المؤمنين، وهم يفعلون بهم ما يفعلون من إلزامهم بالبدع وحبسهم على الحق وضربهم عليه، لكنهم يعرفون بدينهم وعلمهم ما يترتب على الظهور على ولاة الأمور من المفاسد العظيمة التي يقرأها الإنسان بعقله إذا تدبر التاريخ. فإياك إياك وهذه الآراء الشاطحة، وهذه الآراء الشاطحة التي تهوي بالأمة إلى السعير والعياذ بالله وإلى الفوضى. والإنسان مع حسن النية لا بد أن يكون لقوله تأثير مهما كان مقابله. واسمعوا إلى قصة موسى مع السحرة من آل فرعون. طلبوا من موسى عليه الصلاة والسلام موعدا من أجل المغالبة بينما جاء به من الآيات وسحرهم، فماذا وعدهم؟ ماذا وعدهم؟ بالليل ولا بالنهار؟ ها؟ أسأل بالليل ولا بالنهار، ما أقول ضحى ولا مساء يا ناس، نهارا. طيب، في آخر النهار حتى يظلم الليل، أو في أول النهار قبل أن يتبين الصباح؟ نعم، ضحى ضحى، حتى يكون معه امتداد إلى آخر الليل. وفي أي يوم وعدهم؟ وعدهم يوم الزينة، يعني يوم العيد الذي يكون فيه الناس منتهجئين للمشاهدة. اجتمعوا بسحرهم وألقوا الحبال والعصي وملأت الأرض، ملأت الأرض على أنها إيش؟ حيات وثعابين، حتى إن موسى مع ما معهم من الآيات أوجس في نفسه خيفة، لأنه رأى أمرا هالة. فقال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. كلمة ماذا أثرت فيهم؟ فتنازعوا أمرهم بينهم في الحال. ومعلوم أن التنازع بين الناس يؤدي إلى الفشل والشتات والتفرق والتمزق. كلمة واحدة قال الله فيها: فتنازعوا أمرهم بينهم.

كما تعلمون أيها النحويون إن كنتم نحويين، أو كما تخبرون بذلك إن لم تكونوا نحويين. الفا تدل عليه على التعقيب والسببية، أي فبسبب ذلك تنازعوا في الحال أمرهم بينهم وحصلت ولله الحمد النتيجة. لمن النتيجة؟ لموسى عليه الصلاة والسلام. فأقول إن كلمة الحق لا بد أن يكون لها تأثير، ولكن لا تستعجل، قد لا يكون لها تأثير بالحاضر، لكن في المستقبل إذا كانت لله وفي الله وبالله فإنها ستؤثر. ثلاث حروف، إذا كانت لله وبالله وفي الله، من يعرف الفرق بينها؟ إذا كانت لله إخلاصا وقصدا، بحيث لا يقصد الإنسان أن يترفع على الناس أو يقال ما شاء الله هذا رجل معلن أو هذا رجل ناصح. وإذا كانت بالله استعانة، بحيث لا يعتمد الإنسان على نفسه فيعجب بها. الثالث في الله، أي في الطريق الذي شرعه الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والمهم أنني أكرر، وفي هذا المكان وفي هذا اليوم الذي هو أول أيام العشر الأواخر، أكرر النهي عن التسرع في التكفير، وأقول من كفر من ليس كافرا فهو الكافر. هكذا قال أصدق البشر، من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع عليه. وعرفتم وجه ذلك؟ قلنا وجهه وأمران. الأمر الأول أن هذا المكفر يعتقد أنه هو على ملة والثاني على ملة، فإن كان الثاني كافرا فالمكفر مسلم، وإن لم يكن كافرا فالمكفر كافر بمقتضى كلامه. والوجه الثاني أنه إذا كفر من ليس بكافر فلا بد أن يكفر وإن طال الزمن، إلا أن يشاء الله، حتى وإن حسنت صلاته وصيامه وصدقاته، فإنه إذا كفر مسلما عاد تكفيره إليه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم ذكرنا أن الشروط كم؟ شروط التكفير؟ لا، شروط التكفير أن لا يكون متأول. نعم. طيب، هنا ذكرنا مختارا في الواقع على أنها شرط، لكن فرعنا منها ثلاثة: أن يكون مكرها، وأن يسبق على لسانه بدون قصد، والثالث أن لا يكون متأولا. طيب، واعلم أن المقالة أو الفعالة قد تكون كفرا، ولكن القائل أو الفاعل لا يكفر، وذلك إذا اختل واحد من الشروط. قد يقول الإنسان كلمة الكفر لكنه لا يكفر لأنه لا يعلم أنها كفر، وقد تكون المقالة كفرا ولكنه لا يكفر لأنه متأول تأويلا سائغا، وقد تكون المقالة كفرا ولكن لا يكفر لأنه لم يردها أصلا ولكن سبقت على لسانه، مثل الذي قال إيش؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. والمهم أن المسألة خطيرة، التسرع في التكفير، والثاني الخروج بعد الحكم بالتكفير، يعني حتى لو رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان فإنه لا تجوز المصادمة ما دمنا غير قادرين على إزالة هذا الذي علمنا كفره كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، لما يترتب على ذلك من الشر والفساد. ولهذا لم يؤمر المسلمون بالقتال إلا حين أجيبوا جماعة إلا حين كان لهم شوكة وكان لهم دولة، والله المستعان.

على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات

بعد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت

بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق